تركنا بعد الحب تركنا بعد الحب ومرات وش كنت افراشي واللطف قلبي تعدد واللطف قلبي تعدد وقعدت وحدي براسي.